مش غصب عني انا اللي اخترت احبك ودي اول خطوة صح وجودك جنب مني وجودي جنب منك انت صح والف صح عرفت احلم واغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجة صح امنت يا حب اني من اول يوم قابلتك والعمر ماشي صح